مش نعمل هيك. شنو يا كايبورا كايبورا رينش رينش كاتيونجي تشي دا كيشكا اي يوغنالي علي تشيشا علي توتا علي توتا كايبورا سماكتايا سانتياغو سانتياغو غرانيسو نينو يونيمي نينو يونيمي بوناس نوتشس نين بادر برايو سانتياغو سانتياغو سانتياغو علي توتا سالودو سالودو سي بنديسيونيس رينش رينش كاتيونجي سماكتايا سماكتايا سانتياغو Full, full sintonía desde la Reina del Cisne, parroquia Reina del Cisne, Samaktarin Chakatiungi, Santiago, Santiago, 88.5 FM, Kanguna, Kanguna Radio, Katiunchi, Katiunchi, Samaktalia, Obiacho, Echishaka y programación de Kishka, Ayu, Guanalia, Chinapiñam, Santiago, Santiago, Lituta, Lituta, que aprovechen ya, nin, hola, hola, nin, saludos, saludos. Leticia, Rinchaketiung y Somactalia, 88.5 FM, Santiago Pagrachu, Santiago, gracias por el regalito, Santiago, Santiago, bendiciones. Ya, si no hay aplicación, que te dicen, te aquí con agua, y aquí se cayó con alguien.